جميعا حكم بشرا أن نرحب بكم من قلبي فأهل وسهلا مرحبا أخي الكريم. إن باكستان من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها